جميع أن نرحب بكم من قلبي. فأهلا وسهلا مرحبا أخ الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتزوا وتفتخروا بالترحيب المشروط بدل حجر الحساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد.